0: صباح الخير انجلينا. رجع وصل لي شكاوى كمان على السبون لسه من عندك، وراجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتاخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مرة كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشيء منه بقى مقبول.
1: هيدا مديري عم يتاكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي انجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان. بشتغل بمعمل ازاز. من لما رجعت بلشت الحرب وانا عم حاول وازع

بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي. واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في ينطر مديري.

0: حركه كويس شريكه حط عليك شوي على قد بالعجقه
1: اتس اوكي يلا فيديكي ناطريتك انا
0: يلا هات عبوطه
1: يلا عنا كثير اشياء نشتغلها
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك
1: ايه
0: هن الافلام معي اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنا وين ما كنا وين ما رحنا وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة
1: يعطيك العافية
0: الله يعافيكي
1: عملنا اليوم
0: كان ايفنت حلو
1: كثير
0: انبسطت فيه
1: صح انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
0: كثير انه بصراحة انه هذا بهم اخر النهار يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على رواق ما كان في شيء من هيك والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم
1: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة حسيت انه هيك عم بيخبوا غصة ووجع ورا ضحكتهم انتبهتي لهالشي يمكن انا شفت هالشي لانه انا حاسة فيهم مثلهم انا نزحت مثلهم يعني فحسيت بهذا الشي لمسته فهيك
0: عن ابو التهجير عن ابو الحرب هي صعبة بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخد معه لوين رايح انا بقى صحي ولا مرة سألتك انت لما جيتي لهون كيف جيتي
1: هي نزوح بكلمة صغيرة بس تقيلة كتير كتير تقيلة كيف جيت انا ما بعرف كيف جيت لهون ما بعرف كيف وصلت فكرتي كانت هي انه نحن رح نضل بالبيت ما رح نترك البيت لو شو ما صار بس فجأة خلص بتحسي انه الامان انخطف منك انت لازم تبهري بدك تكفي حياتك بدك تعيشي فبتضطر انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقايق انت معك مجال انك تاخدي القصص الضرورية ما بتعرفي شو بدك تاخدي
0: بتضيعي ايه شو الضروري بالاخير اخر النهار
1: شنطتك ما بتعرف شو بدك تحطي فيها ورائك الثبوتيه اهم اغراضك واخر شيء انه خلص منك قادره فبتحمليها بتحطيها على ظهرك وبتمشي بتكوني عم تطلعي لوراكي هيك على البيت وعم تقولي انه يا ريت في احمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطه وامشي توصلي لهون

0: بتحاولي انك تتكيفي تتاقلمي، عم تعيشي حياه جديده. اول كم يوم صراحه ما بخبي عليك ما قدرت اني اتكيف، ما قدرت اتاقلم، انا بس ماما بدي ارجع، ماما بدي ارجع، ما قدرت يعني. وخاصه انه نحن كنا متفقين انه ما بدنا نظهر من البيت.
1: ابو حديد، ابو حديد، ابو حديد، ابو حديد، الفية لتر عنا؟
2: لا ما عندي، من المعمل الفية لتر من المعمل.
0: يا هلا، يا هلا، اهلا وسهلا. الو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخد من عندك صندوق العشرة لتر، الفية لتر.
3: بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف. خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

0: الو ايه
1: يلا يلا جاي يلا وصل توك توك ايه جاي جاي يلا بس شو جهزوا لانه انا عاوصل ماشي يلا باي.

0: كيف كان نهارك؟
1: العادة، رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
0: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهاجرين؟
1: عن جد الله يعينهم. أكتر شي بعطل هم الأولاد الصغار، هيدا الرعب اللي عيشوه منه قليل أبداً. أم بلوس في عندك هالغلل يلي صاير، البلد كله هيتو مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا، الله يفرجها، الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
0: مرسي،
1: يلا بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا
0: باي. إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لها. مرحبا.
2: مرحبا.
0: كيفك؟
2: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا أنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بيصير.
3: اسلموا خلخول.
4: الله معك.
3: يلا بشوفك إذا الله راد. سلم. باي.
5: بس بدي منك اذا فيكي تاخدي يعني هلا خدي رقمها وانت تواصلي معها، بس المره كبيره بالعمر اسمها يعني بيعيطوا لها ام حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك انه فوق دكانه بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون انت شغلتك حتفهمي.
3: طيب.
5: اكثر.
3: طيب. يلا حاخذ الرقم.
6: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين هون حطينا دونيشن بوكس، انه اوكي ما اجانا كثير بس على قليل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم معنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
7: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاب تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المره السابقه.
8: كمان في منهم عن تجربه سابقه، يمكن المره الماضيه المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئه متقبله.
9: المشكله نحن عم نواجهها هي اذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خاصهم بالاسعار وبكل شيء، عم التغيرات عم تصير بالعالم كله. فالميل الاسعار هي خاصه ب اسعار السلع، يعني لانه احنا بالنهايه عم نحط كتس هون، اي شيء بياثر على البترول بياثر على كل شيء بالحياه
10: طبعا.
9: والثاني اللي هي الاستغلال.
8: احنا قلنا شيء كم يوم وخلص، وقفنا تسجيل من ما لما وقفنا لهلا. انا عندي شيء 15 عائله محاكمه.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منهم موجودين على ولا لائحة، للآلاف اللي اجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
9: طيب جايز يعطيكم العافية، خلصنا. بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا.
0: إحدى مهامي هي إني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين، بس كله عم يعطيني بس أرقام، ما في غير أرقام بتضل عم تتغير، ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
4: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس، بليز لما أكون بعتلك شي بعتيلي أوكي، بعتيلي شي.
0: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم، إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
10: مع وجود النازحين والحرب كثرت الطلب مساء على الحليب، وتش هيدا الاسنشل للبيبي، ما فيك توقفي له بلا حليب، فما عم بيعطوا شورتج، يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد. مش عم اقول لك كذا بيشنت، بيشنت واحد. يعني عندك البيبي مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع، ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.
11: بعمل 5 سم، ما بندع اخوتي يناموا على اولادي يناموا على 5 سم، 10 سم وقليله. عم بيعملوا 5 سم عمو و6 سم، انا ما بعمل.
0: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك.
11: ايه. انا عمو بعمل 10 سم وبخدمك، ما بدي شيء منك لانه انا مصاري الحرب ما بحبه، لانه وحده بريد على حوله. الله يكون بعون العلن والعبيد. يعني قالك شو الغرض يدفع حقه دبي الحرام، ما الله قوله. يعني تهجير وتشليح مصاري ما الله قوله، هيك؟ هدول اخواتنا بالنهايه. واحد بيرد على اخوته ينيمهم بالشارع.
0: مرحبا، يعطيك العافيه.
12: كيفك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله تمام.
12: وانا ضيبه؟
0: والله عم نشتغل.
12: شو الاخبار؟
0: الحمد لله ماشي الحال.

0: ايش
1: ارجع اخذ اوردر لو سمحت؟
0: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
1: هلا شوف انا متوقعه بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
0: يعني بدك تاخذي ال10 لتر اما بدك تاخذي اللتر؟ هون بقى كل شيء له سعره. يعني للصراحه اخر مره اعطيتك الطلبيه والله خسرنا فيها.
2: كثير مرات بسال حالي اذا احسن لي وقف من التعب. يعني اذا اليوم نحن قدرنا نشتري الاغراض المره الجايه شو؟

ما بعرف فعليا شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة ابدا شو ممكن نعمل. يعني نحن اصلا عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع اول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة وقت الغروب بالربيع تحديداً مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجع على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجع على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قديه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجع على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائليه اللي عم نعملهم. عم تجي كل العائله لعنا. يمكن عم بصير شيء حلو بنص كل هالمأساة.
1: فلتين الولاد فلتينهم الجماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلأ. فقدنا لك بس فقدنا لك كتير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس أنت.
3: أنا ابني كتير يعني
2: بس زعلاني لأنه رنا رايح.
3: ما أنا دايما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم قلها للماما
2: ننبسط فيها
3: كنت حسيت حالي بدي أبكي عم تقلي الماما ليه عم تقلها بدي فرغ بدي أبكي
4: فرح ولا حزن
3: انت ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطة كتير ما بعرف
2: هون
3: أنا عم رادا سألتها قلت لها أنت مبسوطة بالشغل فوق لأنه أنا بعرف إنه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: إيه هلا أنا دائما بس يسألوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطة. إيه ما فيك أنت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجة إنه الحمد لله في شيء عم بعمله.
4: حد أدنى من المردود المادي.
1: إيه هلا أنا إنه الحمد لله عم اشتغل فوق إنه أنا يعني جنسيتي سورية إنه الحمد لله عم اشتغل بس هو هل فعلا هيدا القبض عم بكفي خصوصي هلا؟ لا.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او الومنيوم؟
1: في الومنيوم
2: افضل. الومنيوم
0: عندكم مكنه لتحطوا؟
2: لا
0: اما بينعمل كنت تشلو البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين أنه بدك تتظاهر أنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من أني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد، يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعيلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسها كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين إذا

تعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل. عم لاقي إنه أهم شيء بالنسبة لإلي هو إني أقدر بعد سنين أقول إني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضيانة عن نفسي، وأنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.